شوف الله يخليك لما تيجي لما تسالي لما تبدا السوق شوف داك السوق المجتمع ديال الكرافون ولا شي ناس تمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يقايدين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد